0: يلا يلا نحن نمشي في رمالة، يلا نمشي ونزور في العائلة والأصحاب، نمشي في فلسطين، فلسطين الحرة، نمشي في حفلة رمالة، يلا يلا
1: يلا, يلا.